اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

99.9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم. تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 99.9.
1: تسعة وتسعون

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا

0: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح. تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: كربشة عالناس بتبان لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركة فرقع لعبة هدايا عديان.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. فن الكابوس.
11: ماما أحبك.
12: حب مش معقول.
11: أيوة
12: ماما أحبك.
11: قصدها
12: أنا حبيتك على طول.
11: سألتك بالله.
12: ماما أحبك وانتي تحبيني.
11: لا
12: بابا مش معقول.
11: أكيد يمزح.
12: ماما أحبك وأحب حقك البدلية والفاصولية والفول.
11: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا أحلى فول.
12: بقوليات الكابوس.
11: ألف البقوليات. بقوليات الكابوس.
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس.
18: شاي الكابوس.
19: شاي الكابوس.
2: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
21: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
22: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
23: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
24: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
25: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
21: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
26: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
23: شكرا بيس.
27: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
28: لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحيات يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، المعلى حافون، مسرح الفقيد راية طه. كل عام وانتم بخير.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم

ولأحبائكم سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.

0: الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
1: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا شوف شوف
2: كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
4: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنك ملا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

0: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: فرفش عالناس بتبان لعلع أنوار والوان، دندش لبس وحركة فرقة لعبة هدايا ديان.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
6: نحن نوفر لك الراحة
5: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: سبب شفاؤك،
6: سبب شفاؤك
5: بإذن الله.
6: بإذن الله.
5: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقير رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
3: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: الساعة الآن 10:00 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. راحة تدوم.
1: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.
2: صباح الخير
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: احلى طريقه لتحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الاخضر والثوم الى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقه، نسكب الفلفل الاسود والملح والكاري ورشه كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هاديه الى ان تنضج. صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
13: مجموعه الكابوس.
14: في صباح كل يوم مع اسرتك، في وقت دراستك، اثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوه خطوه. شاي الكابوس، عشرة عمر.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
17: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
16: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
17: إذن أحسنت الاختيار.
14: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
18: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
19: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.

في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
4: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
4: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
4: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
4: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
4: شاي الكابوس
3: بن الكابوس.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى. بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
6: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مولا، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة. فعل العود الخبرة والريادة.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوام.

في صباحة العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.

0: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن.
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن.
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

0: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: كرفش عالناس بتبان لعلع أنوار والوان، دندش لبس وحركة فرقة لعبة هدايا دريان.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.

بتحا ده أكبر شاب يشوفه وما يوقع طب حتى لعنده حبيبي كرمال بيرجع أعزب في فرق شاسع بينا وبين غيره ما عنده منازع ما بتوقف بوجه مرة انت شفت وجه ولا شفت غنجه

0: 99 فاصلة 9 FM تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: خلال أيام
1: خلال
0: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين يوميون؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

يا رب جيتك وانا نادم والعين بالدمع محتشية، الذنب في القلب مترادم ووجيه الأحزان منتشية، أصدق دموع البني آدم الدمعة هلي من الخشية، أخاف في عمري القادم أضيع الدرب والمشية.

من قلب غدنا ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواد.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك: أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

0: 99.9 FM تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: من قلب عدن ومن أثير 99.9. نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99.9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

99.9 FM تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.

0: صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام
1: خلال
0: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99.9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: 99.9 FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوان.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام.
1: خلال أيام.
0: أضحى المباراة.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقير رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
4: بنافع للعود الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: الساعة الآن 3:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99.9.
1: 99.9.

0: أعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
0: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوائد.

0: الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام، خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: من قلب غدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: تي مول.

0: كون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوائد.

0: تستمعون الآن إلى برنامج دهاليز مع عمر واكد.
1: طول عمري بشوف إنه شيء غريب، إزاي قطاع زي صناعة الأدوية يبقى قطاع هادف للربح؟ هل ده معناه إن معادلة المكسب والخسارة بتتحكم في قرار إنتاج أي علاج حتى علاج السرطان؟
2: They wanted to put me to prison and they wanted to steal some of my patents.
3: A lot of people believe that there's a cure for cancer, but it's not true.
4: ليه الأفكار بتنتشر حتى لما يكون عندنا دبلة ببعض؟
5: There is a cure for cancer and that's been known about for a long time.
6: She crashed into one of the towers

من كلمات الشاعر الملك أسامة العمري ومن ألحان الأسطورة حسين العودي.

0: الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
2: شاي الكابوس عشرة عمر،
3: شاي الكابوس عشرة عمر،
4: شاي الكابوس عشرة عمر،
5: شاي الكابوس عشرة عمر،
6: شاي الكابوس،
7: شاي الكابوس،
8: شاي الكابوس،
9: شاي الكابوس،
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
11: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوام.

0: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99.9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام،
1: خلال عيد
0: الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دويم؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوام.

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: كون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
0: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
0: تي مول.

من قلب عدن ومن أثير 99.9. نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. راحة تدوم.

0: عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

بكل الحب والفرح. تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوام.

0: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
1: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99.9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: 99.9 FM تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

0: تستمعون الآن على 99.9 إلى أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.
1: هذا أرباع وأنا الوليد العيسى. في كل سنة في رمضان تحديداً في كثير مسلسلات خليجية تطلع، كمية ضخمة مو طبيعية. بغض النظر شوي عن جودتها، الشيء الغريب إن في كمية إنتاج ضخمة للمسلسلات الخليجية بس ما في إنتاج ضخم للأفلام، مع أن الواضح أن الناس يحبون ينظرون أفلام. اليوم بالسعودية وبعد ما فتحت السينما في إقبال كبير جدا عليها، مئات الآلاف من التذاكر تباع سنويا، ومن صالتين عرض إلى 20 دار تقريبا اليوم، والعدد قاعد يزيد. فواضح الإقبال كبير على السينما. وغير السينما في عدد كبير من الناس ينظرون أفلام في البيت في نتفليكس وغيره. نتفليكس في 2020 رصدت أكثر من 16 مليار دولار للإنتاج حول العالم. فلما تشوف هذه الأرقام وتشوف هذا الإقبال الكبير بس بالمقابل ما تشوف فيها أفلام كثيرة، في تجارب مؤخرا جيدة مثل مسامير وشمس المعارف، تلفاز 11 وقع مع نتفليكس إنتاج 8 أفلام، بس وش اللي للحين ناقصنا عشان نصير زي هوليوود ولا حتى أفضل من هوليوود؟ عشان كذا حلقة اليوم مع عبد الرحمن الغنام، باحث دكتوراه في دراسات السينما والأفلام. وكنت أشوف ليش ما نقدر ننتج أفلام كثيرة بجودة عالية، وش دور المسلسلات الخليجية اللي انتجناها بالأفلام، وهل أصلا الأفلام اليوم تدخل فلوس؟
2: والله دائما يهمني اللي تفكيك العناصر اللي قاعد تصير حول صناعة الأفلام في الخليج، خاصة أنها كمية الأفلام بسيطة، فقاعد تساعدنا نفهم كيف اللي وش اللي شكل هالأفلام وإنتاجها يعني. فيعني ملاحظات البسيطة اللي قاعد اللي من خلال بحثنا وشغلنا في الدكتوراه يعني، عناصر أساسية سميناها بعجلة، يعني مصطلح استعاري مأخوذ من مجال صناعة السيارات، كذا عالم يعني طرح العملية هذه، وكيف إحنا ندرس انسيابية الإنتاج في كذا قطاع يعني، خاصة المانيفاكتشرنج يعني بروسيس. فالأفلام نفسها في عدة خلينا نقول لك عناصر قاعد تتشكلها خاصة في الخليج. الدوران بسيط، بداية الدوران كان أول شيء ما معدوم من بداية قبل الألفية، كان جدا خلينا نقول كان جدا يعني في عدة أمور يعني اجتماعية اقتصادية حتى سياسية قاعد تنظر هالعجلة هذه، والأفلام هذه بحد ذاتها المحلية أنها يعني ما هي جيدة أو ما هي من الصالح العام أن تكون موجودة. تغيرات اللي صارت في الألفية بداية الألفين يعني من هالأفلام، مهرجانات السينمائية، الانفتاح الإنترنت، صالات السينما بدأت تفهم أن المحتوى مهم أن يكون محلي، يكون بالإضافة للمحتوى الأجنبي يكون مهم محلي. كل هذه بدأت تشكل يعني الزيادة في الإنتاج، زيادة في المحتوى المحلي، حتى لو ما كان بذاك الجودة، لكن احنا نتكلم عن عدد. هالعدد هذا مع الوقت،
1: هذا من عام 2000،
2: من تقريبا 2004 خلينا نقول لك. احنا طبعا في أفلام من قبل، احنا ما نتكلم انه ما في أفلام، لكن التسارع اللي قاعد يصير خلينا نقول لك بدأ من 2005 6 4 الى 2015، حصل عندنا في تسارع يعني في إنتاج الأفلام في الخليج.
1: بس وش كان في أفلام 2004؟ أحس أني ما أتذكر أفلام 2004.
2: لا تذكر طبعا أكيد. إحنا ما نتكلم على أفلام يعني لما تجيك تقول لك أفلام، والله أفلام هوليود والأفلام الأوروبية الفنية العالية الجودة، إحنا نحسبها في أي في يعني في الدراسات بشكل عام، نحسب وجود فيلم، وجود مواهب صنعة أفلام بغض النظر عن المخرج الفني، هذا يحسب للصناعة، يحسب للقطاع، يحسب للشركة اللي أنتجت هذا الفيلم. موضوع آخر نجي نتكلم عنه، كيف الجمهور شاف الأفلام هذه، العلاقة الجمهور بالأفلام هذه، هنا موضوع مختلف.
1: بس مو بهنا أصلا هو مربط الفرس
2: أكيد،
1: إنك إذا جيت أنت أنتجت فيلم، إذا كان فيلمك جيد أنا بأحسبه، إذا كان فيلمك مو بجيد أترى أي أحد يقدر يمسك كاميرا ويسوي فيلم.
2: صحيح.
1: يعني ليش ننبسط إذا أنتجت فيلم مو بحلو؟
2: ليش ننبسط؟
1: إيه؟
2: لا، هي عملية إن إحنا كيف نبدأ في هالمجال هذا. المشكلة أن إحنا حتى في السعودية اللي قاعد يصير أن البدايات هذه قاعد تتحطم يعني, وهذا مشكلة ما هي يعني, هذه إشكالية في عملية دوران العجلة هذه, دوران اللي ما يجب أن ننظر للشوائب البسيطة اللي قاعد, أو حتى الشوائب اللي خلينا نقول لك مع الوقت هذول اللي يخرجون أفلام واللي ينتجون أفلام ويصنعونها حيتعلمون مع الوقت. الجمهور دائما الجمهور المحلي ما تعرض لهالكمية من الأفلام المحلية في وقت في السينما بشكل مستمر وبشكل بأعداد كبيرة يعني, كل أسبوع أسبوعين ينزل لك فيلم محلي سعودي ولا حتى كويتي ولا إماراتي, وعلاقة الجمهور مع الأفلام هذه علاقة ما هي يعني ما انبنت بالشكل خلينا نقول لك الإيجابي يعني. في خلال 10 سنوات 15 سنة فكان في أفلام كويتية, أفلام ما هي كانت ذاك الأفلام الكواليتي الجودة حقها كويسة, لكن كانت أفلام تعرض لجمهور معين وكانت تحقق أصداء إيجابية لهالجمهور هذا, ولكن الجمهور الفني على سبيل المثال ما كانت يعني تلاقي استحسانة, فكانت تصدى يعني كان في أصداء زي اللي ما كانت متوازية بين الجمهور الفني والجمهور العام. الجمهور العام يبحث عن أشياء استهلاكية بحتة, عن ثيمات معينة يعني متعرض لها يبغاها نفسها مثلا, ما هو متقبل أن يشوف أفلام محلية بشكل جديد وبصيغة جديدة وحتى بسرد جديد لهالقصص هذه. فلذلك صارت عندنا بعض المشاكل. الجمهور الحين في السعودية قاعد يتعرض لكمية كبيرة من الأفلام, خلي أقول لك كبيرة لأنها أكثر من 3-4 أفلام مثلا خلال فترة معينة قاعد يتعرض لها في السينما والحتى في نتفليكس, ممكن ما يشاهدها لكن يسمع فيها. كثر سماعهم الأفلام المحلية, أفلام سعودية قاعد يخلق لنا ممكن أشياء إيجابية إن العجلة قاعد تدور, لكن في بعض في يعني في نفس الوقت ممكن قاعد يسبب بعض المشاكل, المشاكل الآنية هذه إن الجمهور ما قاعد يتقبل هالأفلام هذه, ما قاعد يتقبل الفكرة اللي قاعد تعرض في الأفلام. فكل هذه الشغلات هذه قاعد خلينا نقول لك إنها قاعد تصنع لنا مشاكل, في نفس الوقت يعني شغلات إيجابية إن تساهم في دفع العجلة هذه لمكان ما ولعدد معين من الأفلام خلال السنوات القادمة.
1: طيب, وعلى هذه العجلة يعني من زمان احنا عندنا مسلسلات خليجية كثير مرة, بالذات يعني المسلسلات الكويتية كانت هي أكثر مسلسلات إنتاجا وضخامة, وكنا دائما نشوفها في رمضان وغيره. صحيح. وكانت مسلسلات كثيرة في كل سنة تجي, مو بأنها في سنين تجي وسنين لا, فدائما كذا كل سنة كل رمضان يصير عندك كذا ما أدري كم 30 مسلسل 40 مسلسل, مختلف قنوات, مختلف شركات إنتاج, ممثلين, سرد قصصي, مدري إيش. أنا أفهم أن صناعة المسلسل تختلف عن صناعة الأفلام, بس مو بالمفترض أن هذه المسلسلات هي خلاص حركت العجلة. ليش أنها المسلسلات ماشية أمورها يعني جيدة بس بالمقابل ما في أفلام كذا, يعني ما في ولا فيلم, بس أنا عادي تشوف بالسنة 20 مسلسل.
2: العملية اللي تصير في المسلسلات وإنتاجها هي ديمومة يعني بدت من بداية خلي أقول لك المحطات الفضائية مثل MBC, روتانا, ومحط مثلا تلفزيون الكويت, تلفزيون السعودي اللي يدعم الأعمال هذه سنويا. أنت لما تكون داعم الأعمال سنويا بغض النظر عن محتوى المادة الجودة اللي تطلع فيها, حيصير عندك رتابة إنتاج متزايد لكن حيكون الجودة مثلا في سقف معين. هذا اللي ممكن اللي سبب مشكلة في تقبل الجمهور للأفلام المحلية, لأن وجود بعض الشخصيات اللي في المسلسلات هذه مثلا على سبيل المثال أفلام الكويت, وجود المسلسلات وشخصيات المسلسلات في الأفلام قاعد يعطيني إيحاء سلبي يعني, مو إيحاء إيجابي. أنت أوكي ممثل ومشهور تطلع في التلفزيون سنويا, لكن هذا لا يعني أن الجمهور متقبلك في في في في السينما اللي هي قاعد يدفع عليها مبالغ وعلشان يشوف أفلام يعني سواء ترفيهية ولا فنية.
1: بس يعني مثلا تو كنا نقول إنه من الجيد إنك تنتج أفلام حتى لو ما كانت جودتها عالية, بس إنك قاعد تحرك هذه العجلة.
2: أكيد.
1: بس ليش العجلة ما تحركت عجلة الأفلام بالرغم من إني عندي إنتاج ضخم من المسلسلات بغض النظر عن جودتها؟
2: طبعا لما ننظر الأرقام خلال 20 سنة الماضية في تصاعد إنتاج الأفلام في الخليج. التصاعد هذا يعني قاعد يصنع لي يعني من جانب اقتصادي قطاع إنتاج سينمائي، حتى لو ما كان معترف فيه في بعض الدول أو حتى الدول كلها، لكن لما أجي أنظر من منظور خليجي ولا دول مجلس التعاون ككل، في هناك حراك على مستوى الأفراد والشركات، مش موجود ممكن على مستوى الحكومات، بعض الحكومات، لكن موجود على مستوى الأفراد والشركات، وهذا شيء إيجابي. الدعم اللي يبقى الآن الجمهور كيف يتقبل، الجمهور كيف يشتري هالسلعة، هذه السلعة قاعدة تتزايد من 2005، قاعد ينتج فيلم في الكويت، فيلم في الإمارات، فيلم في السعودية. في 2017-18 في السعودية قاعد ينتج 8 أفلام، في الإمارات 10 أفلام، في الكويت 6 أفلام. هذا التزايد أجين ما ننظر الجودة، هذا تزايد في الرقم، معناته أن عندنا في عرض، في طلب حتى لو بسيط موجود، في جمهور معين لهالأفلام هذه.
1: يعني أنا أفهم منها زيادة جيدة، بس يعني أتصور أنه كذا مثلا عندنا في الخليج استهلاك المحتوى شيء مو طبيعي، وكثير ناس تحب تستهلك محتوى. 8 أفلام في السعودية أحس أنه رقم صدق مو بجيد. يعني أنا ما أقول لك هوليوود أبنتج زيها، ما أدري كم هوليوود تنتج 2000 فيلم بالسنة، ما أدري كم، بس أنها 8 أفلام بالسنة. يعني أنا أعرف أنها جالسين يتحرك، بس يعني ليش ما نبقى قادر أنتج أكثر، أو ليش ما نبقى قادر أنتج بجودة أعلى؟ وإنها شيء يعني مو مثلاً إني بصنع سيارة، فبصنع سيارة الموضوع مرة معقد. أنا بحتاج مصنع، بحتاج أدوات، بحتاج الناس اللي يشتغلون، التنافس، قيمة، يعني في أشياء كثيرة. صور فيلم أقل وعندنا السوق يبي، السوق يبغى يستهلك.
2: طبعاً أكيد لازم تأخذ عدة عوامل، من ضمنها الـ مين اللي بيصنع أول شيء، مين الشركات الإنتاج اللي willing اللي to invest في هالكمية معينة من الأفلام خلال فترة معينة. ثانيا مين المنصات اللي بتعرضها، هل هي دور سينما، مين الموزعين اللي بياخذونها، هل هي منصات رقمية مثلا نتفليكس أو غيرها. الأخير الجمهور، مين اللي بيشتريها. أنت لما تعرض كمية كبيرة من الأفلام محلية في فترة معينة، شخصيا أنا أشوفها ممكن تكون يعني إضرار بالجمهور. لما يكون تصاعدي إنتاج تصاعدي، هالفيلم هذا حقق نجاح، مثلا شمس المعارف حقق نجاح، أنا أروح أسوي شمس المعارف 2، شمس المعارف 3، أو أسوي سلسلة من نفس الممثلين هذولي لإنتاج أفلام، لأن الفيلم حقق نجاح. أنت الآن في مرحلة تجارب، صناع الأفلام قاعد يجربون أنواع، يجربون قصص علشان يحققون، يسمون معادلة كيف أنا حصل فيلم أنتج بمبلغ معين وأحقق أرباح من خلال سواء سينما ولا نتفليكس، أضعاف اللي أنا أنتجته فيها. فهالمعادلة هذه مهمة أن هم يحققونها قبل ما ينتقلون لمرحلة الكم. Again على سبيل المثال، الإمارات مثلا بدأت في 2012 بعدد من أفلام، الآن في 2019 قاعد تنتج تزايد 6-7-8، كل سنة قاعد يتزايد الرقم. لكن أجين في الإمارات الأفلام اللي تنتج أفلام كوميدية عائلية، نسميها كوميدي، فاميلي كوميدي، يعني الجمهور المحلي الإماراتي قاعد يميل للأفلام هذه، وحصلوا جمهور لهم. عجلة إنتاج في السعودية قد تختلف، لأن إحنا لسه ما بعد نستكشف وش الجمهور يبغى، أو نستكشف إيش الأنماط اللي الجمهور يحبدها إنه يشوفها في الأفلام السعودية. بعضهم ما يحب الأفلام الفنية البحتة، بعضهم ما يحب الأفلام الكوميدية، حتى ما يلاقي إن الكوميديا مثلا العائلية في الممثلين السعوديين، ممكن يلاقي الأفلام مثلا الإثارة، الحركة، قد يكون توجه معين في الأفلام. لذلك أنا أشوف مثلا إحنا ما ننظر إلى الكم حاليا أبدا، ننظر إلى نوع الأفلام علشان نعرف إيش ممكن نصنع فيه بعدين. خلي العجلة تسير، سواء في تزايد، سواء هالسنة صنعنا 20 فيلم، السنة الجاية نصنع 15 ولا 10، لكن خلينا نشوف وش الإنتاجات اللي قاعد تثير الاهتمام الجمهور.
1: يعني الفترة الأخيرة صارت فيه كثير تجارب جيدة، فيلم مسامير عرض على السينما وراح نتفليكس، شمس المعارف، يعني شمس المعارف بتصور، يعني يمكن أول فيلم محلي أناظرة وأنا تماماً أقدر أقارن بأي فيلم قد شفته ثاني. يعني مو أني أمدح لأنه فيلم محلي، أمدح لأنه فيلم مرة رائع. تلفاز 11 قبل كم يوم وقعوا مع نتفليكس أكثر من فيلم، 8 أفلام، وقد أنتجوا لهم أفلام سابقة، فإن شاء الله الأمور طيبة. بس ما أدري عن المشهد زي مثلاً يعني إلى الآن تطلع أفلام مهي بالجودة المأمولة. قبل كم يوم طلع 3-2-1 أكشن وما كان أفضل فيلم ينتج. فإنه تشوف في جانب أفلام جيدة تنتج بطيئة شوي وفي جانب أفلام مهو بهذيك الجودة العالية. شو نشوفها؟
2: أجين هو الجمهور هو اللي يحكم بالنهاية. حق الإنتاج هو يعني مكفول الجميع، الكل لها الحق إنه ينتج أفلام، لكن زي ما قالوا مو يعني إجباري إن الكل يشاهد الأفلام هذه. أنت لما تنتج فيلم أنت تضعه في ال في ال في السوبر ماركت، يعني أنت هو كمنتج الاستهلاك على المنتج هذا ما مو بشرط يكون عالي. إذا صار عالي معناته إن أنت في عندك ميزة إضافية إن ممكن تصنع مثل هالمنتج هذا، ممكن تزيد من الكمية للإنتاج هذا، متوزع الفيلم هذا في أكثر من مكان بدل مكان سينما، نتفليكس، شاهد، منصات غيرها، سينمات خارج المنطقة مثلا. كل هذه العوامل مهمة في قياس فعالية إنتاج الأفلام المحلية. لذلك تنوع، أنا شوف تنوع المصادر إنتاج فيلم للجمهور هو شيء إيجابي. أجين بغض النظر عن الجودة، الجودة تأتي مع العمل ومع إنتاجه. في بعض الأشخاص ينتجون أول فيلم جودته مرة عالية مثل شمس المعارف، وهذا شيء جدا يعني جميل. لكن شوف الكاس واللي اشتغلوا في شمس المعارف كم سنة كانوا يشتغلون على إنتاج أفلام قصيرة مثلا، كم سنة كانوا يشتغلون على إنتاج على مشاهدة على دراسة على البحث، كانوا هم متعمقين في المجال هذا وكان حبي المجال هذا. لذلك هم كونوا نفسهم بنفسهم، وهذا هو نتاج يعني الجهد حقهم خلال السنوات الماضية. ما تقارنه بأي شخص مثلا دوبه داخل المجال يبغى ينتج فيلم طويل، وهذا غير صحيح. أنا أقولك ليش مهرجانات السينمائية خلال 20 أو 15 سنوات الماضية ساهمت في بعض الأحيان في تشكيل جودة معينة، جودة فنية للأفلام الخليجية، لأنها قاعد تعطي مساحة للأفلام القصيرة، المخرجين الشباب أنهم ينتجون أفلام قصيرة. هل إنتاج هذا القصير مع الوقت ساهم في خروج أفلام طويلة؟ إحنا لما ننظر لها بشكل العام هذا شيء إيجابي. إحنا هو قاعد يدعم الاقتصاد الوطني الإنتاجي وقاعد ينتج أفلام، ومع إنتاج أفلام إحنا قاعد يدعم المواهب المحلية، قاعد يدعم ما خليني أقول لك بعض الشركات الأخرى اللي قاعد تساعد في إنتاج الفيلم. فهي من جانب اقتصادي ممتاز جدا، لكن من جانب جماهيري وكالسينما وبناء سينما وطنية فيه بعض المآخذ عليها.

0: هل الأفلام اليوم بالسعودية تدخل فلوس؟ يا وش اللي بيحفزني أني أنا أبنتج فيلم مكلف بالنسبة لي، أو كيف أني بقدر أقنع أجيب مستثمر؟ ومع أن الحين مثلا المشهد مثلا في أمريكا يوم بدأت تطلع اليوتيوب والتيك توك وهذه فكرة المقاطع السريعة كذا، في كثير ناس صاروا ما عاد يحبون يشوفون أفلام مثل الأول، بالذات الجيل الصغير، لأنها طويلة، بقيت ناظر ساعتين، عطني شيء سريع. أعرف أنها ما بعد وصلنا كذا، بس الفكرة أنه لو تقارن السينما اليوم قبل كم قبل سنوات في أمريكا، أبتصورنا قبل سنوات كان كسوق سينما كان أضخم.
1: المعادلة أن إحنا كيف أي فيلم ينتج هو لازم يدرس السوق حقه، وين بيوزع وين بيعرض. حاليا في السعودية عدد صالات شاشات السينما في تزايد، طبعا ممكن وصلنا 250، لكن الشاشات في تزايد. لما أصنع أنا فيلم أبدأ الآن لكن حيعرض في 2022 مثلا، أنا أعرف by 2020 حيكون شاشات السينما السعودية وصلت 500 مثلا شاشة، وهذا شيء إيجابي. 500 شاشة أنا كم حطلع منها؟ هي الحسبة أن كم شاشة حيعرض فيها الفيلم، وكم الإجمالي اللي ممكن يطلع الفيلم في الشاشات هان مثلا، على أساس أنا أحدد البجت الميزانية تبع الفيلم. هذه معادلة شاشات اللي هو البوكس أوفيس بالبجت تبع الفيلم، وهذا اللي قاعد يصير في أغلب الأفلام الأمريكية، اللي هي أن عندها السوق عالمي، تعرف كم فيلمها بيجيب في الصين، وكم متوقع في أوروبا وفي بريطانيا وفي أمريكا. فعلى حسب التوقعات هذه قاعد تدعم أو قاعد تدفع المليارات والملايين، مئات الملايين على هذا البجت لإنتاج الأفلام، لأنها عارفة بالنهاية أن الفيلم هذا بيطلع المبلغ المعين من الشاشات هذه، الإقبال حيكون بهالطريقة هذه. فهالتنبؤات هذه أنت ما تقدر تحددها إلا لما تصل إلى مرحلة النضج اللي نسميها، إن لما يكون إنتاج الأفلام وصل إلى عدد معين سنويا. مثلا هوليد على سبيل المثال من 2000 أو خلينا نقول من 1995 إلى تقريبا العام الماضي، إنتاج الأفلام مرحلة يعني معينة، يعني من 95 إلى 115 تقريبا، ما يزيد ما يقل عن العدد هذا. هذا يدلك أن الإنتاج ما هو مثل الصين. الصين إنتاج في تصاعد، يعني الصين وصل إلى 1000 تقريبا بعد ما كان في 2010 500 فيلم، الآن في 2019 إلى 1000 فيلم سنويا. ها الصين طبعا سوق الصيني والسوق الكوري في تصاعد عجيب لإنتاج الأفلام، ولازال ما وصل لمرحلة أنه عارف إيش الجمهور يبغى، لازال قاعد يعمل مرحلة تجارب. السوق الأمريكي لا، وصل لمرحلة النضج، عارف إيش يبغى الجمهور، خاص الجمهور العالمي، وقاعد يصنع بناء عليها البجت حقه والمتوقع من الأرباح اللي بيحصلها من عوائد يعني مشاهدة الجمهور. الشيء الجديد اللي هو نتفليكس أو دخول منصات الرقمية، دخول المنصات هذه الفيديو حسب الطلب، كلها قاعد تعمل ممكن يعني خلي أقول لك مشاكل للاستوديوهات الكبرى هذه، اللي متوقعين أن الإقبال حيكون بالرقم هذا لكن يكون الإقبال أقل بقليل مثلا على الفيلم هذا في صالة السينما، لأنه بحكم اللي صاير في الأوضاع الكورونا وغيرها. يعني متوقع أن خلال 4-3 سنوات الجاية الوضع ما هو مثل الوضع الطبيعي، يعني حيكون في تغيرات، ممكن يكون في زيادة، لكن المتوقع أن يكون أقل بكثير من المعتاد. يعني
0: هل إذا أنا بنتج فيلم أبعتمد تماما على المنصات الرقمية، وإذا كان فيلم ضخم هل هذا شيء مجدي؟ لأن مثلا تشوف بعض الحين أفلام نتفليكس بحكم أنها هي اللي تنتج نفسها، تنتج فيلم وفيلم رائع ولا يعرض بالسينما بس في نتفليكس.
1: أنا طبعا سياسة نتفليكس مختلفة تماما، سياسة نتفليكس تعتمد على الاستخدام المستخدمين. أنا ممكن أدفع يعني تدفع مليارات على الإنتاج الأفلام، أتوقع 6 مليار في العام الماضي أو إذا ما خفضني.
0: نتفليكس السنة هذه 16 مليار
1: مثلا، أنا 16 مليار ليش أدفعها على الإنتاج الأفلام وأنا ما عندي المادة؟ لكن هم عندهم الأرقام، أجين الأرقام تحكم. بالأرقام هذه 16 مليار أنا كم كسبت مثلا من إعلان داخل الأفلام هذه أولا، مستخدمين ومعرفة أكثر بالمستخدمين وكيف توجهاتهم لمشاهدة نوعية من الأفلام، كل هذه تعتبر استثمار، يعني بحد ذاته استثمار مجدي. بغير الاستثمار اللي قاعد يدفع في مثلا الهوليود. هوليود استثمارها دائما على التيكت، تيكت سيلز.
0: ويمكن حتى نوعية المحتوى يختلف، يعني ممكن في السينما أنت مستعد أنك تروح للسينما وتدفع مثلا 50 ريال وتناظر فيلم مدة 3 ساعات، فأنت رايح ومخصص وقتك عشان فيلم طويل وفيلم قصة واضحة. بس في البيت يمكن في نتفليكس أكثر الأشياء اللي تمشي هي المسلسلات اللي مدتها نص ساعة كذا، فجيك 10 حلقات نص ساعة بناظر وقت الغداء بعدين بطلع. فيمكن حتى كذا طريقة الإنتاج تختلف، لما أسوي الفيلم طويل أسوي لي أشياء صغيرة.
1: صحيح، ممكن يأثر، وكثير كلام أنه ممكن نتفليكس تغير نموذج الفيلم بدل ما يكون، يعني ليش إحنا نسميه فيلم طويل؟ تعرفة الفيلم طويل اللي فوق 65 وخلى 75 دقيقة، ليش ما يكون فيلم 35 دقيقة مثلا ويكون هذا الفيلم المعتاد؟ يعني ليش هوليود حددت لنا، ولا الأفلام الأوروبية حددت لنا أن الفيلم الطويل هو دقيقة معينة أو 90 ولا غيرها؟ فنتفليكس ممكن تعدل من يعني الصيغ المعتادة للإنتاج الأفلام وحتى العرضها. فدائما يكون في نقاش إنه والله ليش يعني هوليود وليش نتفليكس. نتفليكس بعض أفلامها مثلا منعت من كان، مهرجان كان، بس بحجة إنها الأفلام هذه معرضة لنتفليكس، ما هي معروضة للمهرجانات ولا ما هي معروضة للسينما. فهذا يعني يسمونه تدخل صريح في عملية مين يصنع الفيلم ومين اللي يتحكم فيه وين يعرض الفيلم. مهرجان كان صريح في عملية منع لأفلام نتفليكس في دخول في المنافسة مثلا. لكن كل هذا حيتغير، وتغير هذا جزء من صناعة الأفلام نفسها اللي مرت على يعني مدى يعني عقود ماضية، أن في تغير يعني يسمونه تكيف على وسائل جديدة، تلفزيون، VGS، الأشرطة هذه، سيديات.
0: وبإذن الله إن شاء الله يعني في القريب العاجل نشوف الأفلام السعودية والمحلية يعني
2: بكل الحب والفرح. تستقبلكم إذاعة 99 واصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
9: العيد فرحتنا، تزداد سعادتنا، ونعيش بهجتنا أيام هذا العيد.
10: جودة أعلى وإنتاج أكثر، ونصير معد الناظر لأفلامنا.
11: يعني نحتاج، ما أنا ما أقول لك إن مرة ناظر أفلام ثاني، لكن نحتاج الخليط هذا بين الأفلام السعودية والأفلام الأجنبية، لأن بالنهاية هي قصص من حول العالم يعني، فتنوع مهم.
10: اي لا يعني قصدك كيف قصدك انه يصير في افلام كثير رائعه عندنا. الله يعطيك العافيه عبد الرحمن.
11: الله يعافيك حبيبي الوليد، مشكور على استضافتك.
8: كنتم على 99.9 في ارباع مع وليد العيسى، اسمعها تعشقها.

0: حزتي فيه فارزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: وشنو ما نبقى فيك زعما؟
1: وهي تبقى فيك
0: هذاك عليبة ما يبقاش فيه. واش تكي يجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كتير بحالها كمالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يحبك عطيني فلوسي خمشي في حال
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درتو.
1: طلعتي فليس يا ودي يا مراد، ما كاين ماشي مشكل. والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام؟

99.9 FM تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.

0: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن.
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن.
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا.

تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
11: ليش مش شاي الكابوس؟
12: ها؟ لا البن هو
11: بن. وليش مش شاي؟
12: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
11: وليش مش شاي الكابوس؟
12: يا صباح البن شوف حلوة.
11: لا لا لا
12: شوف شوف
11: كيف
12: يا صباح الشاي.
11: لا تحاولش
12: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
12: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعد استغراق تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
0: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
0: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.

0: واش انت احمق؟ واش انت مسطي؟
1: انا مسطي مسطي انا حيت شبعت في الليبال ديالي.
0: انا عييت وهذا الحال ما بقاش عجبني.
1: دابا شنو اللي عاجبك وشنو اللي ما عاجبكش؟
0: كلشي كلشي كلشي.
1: وفهميني.
0: عمرك فهمتي وعمرك غادي تفهمني ولا فهمتي؟ سيل ليا.

Thank you.

0: بكل الحب والفرح. تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد.

0: للاستفسار 7230 2770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.

شاركتني العشرة كل تفاصيلها الحلوة والمرة، وأي امتحان صعب يواجهني بالحياة كانت أول وحدة ألقاها بصفي. دعمها المتواصل وصبرها أسرار نجاحي وتوفيقي.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومه.

النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع.

هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل

أتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد

قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا

في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى.

ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتى

آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين.

يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان

فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم

بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه

الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله

عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون

ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء

الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا.

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين.

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا

الذهب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع

لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه

ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره

سويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر.

بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكورا

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك

ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن

ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم

فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير.

ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند

إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في

ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأ

منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا

لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين